خلقت مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيدرأ عنها العذاب.

قل الله عليكم رحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا

عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا

تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها

ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرم

0: sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kaya. Fatır Suresi 1 ila 7. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hac Suresi 1 ila 10. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. İsra Suresi 85 ila 93. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dünyanın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İlker Konca. Zümer Suresi 5 ila 7. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم